أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أضحى مبارك، أضحى مبارك على العربية 99.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.
2: أشوفك

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية
1: كل عام وأنتم بخير. من العربية 99.

تريد أحسن لا تخسر حتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر، تطبق الشروط.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلع على البحر.
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
2: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا dubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
7: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: مبارك من العربية 99.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر
1: في... لا لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: العربية 99
4: أضحى مبارك على العربية 99.

0: العربية 99 كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
2: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم اكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم اكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
3: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
4: لا عادي.
3: طيب كم الحساب؟
4: 68 درهم.
3: تفضل. 50 60 68.
4: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
3: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
4: أكيد، مع استراتيجية دبي اللا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية. أسرع أسهل وأأمن.
3: حلو، خلينا نجرب
4: استراتيجية دبي اللا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على

0: عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هاف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
1: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
2: يا عم انت ليه بس معقدها؟
1: تقصد ايه؟
2: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
1: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
2: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
1: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
2: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
1: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
2: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
0: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: بودكاست استكانة.
2: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا.

0: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء،
1: تعال نشرب هوا على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
5: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: العربية 99
7: أضحى مبارك على العربية 99.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسية وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعمدي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة. الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال. قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جيتور تيتو جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا. من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية، لا تفوتوا الفرصة. عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
4: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.
1: العربية
0: مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه معا نقود المستقبل.

0: افتح حساب أعمالك من راك بانك رقمياً عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط.
1: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: صلي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio.rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبدأها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
1: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: جميل فينا نكبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج والسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: صحة مبارك من العربية 99. سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: ارتفع الذهب يوم أمس مدعوما بتراجع الدولار مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتقييمهم لأفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات مع حكومة بنغلاديش بشأن برنامج مساعدات جديد بناء على طلب دكة لمساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وفي مارس الماضي أعلنت بنغلاديش أنها تسعى للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة لمعالجة مخاوف أمن الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 3.44 دولار عند التسوية بنسبة 3.58% إلى 99.58 دولار للبرميل.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والعقود.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تستفيد من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى. بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com. هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
1: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.
2: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
3: العربية 99
2: أضحى مبارك على العربية 99.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
7: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع بس خلنا نخبرك شيء ليش تتريى المستقبل كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك بوظبي التجاري الجديد خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية حمل التطبيق اليوم
6: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول للمزيد dubaiesportsfestival.com
8: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
3: العربية 99
4: أضحى مبارك على العربية 99.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط، إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال دوت كوم.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
3: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

0: العربية
1: كل عام وأنتم بخير من العربية 99
2: نانسي أوليمان.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح العربية.
1: Press one, please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كلياً من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كلياً في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهماً على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
7: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
8: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: نسينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: ارتفع الذهب يوم أمس مدعوما بتراجع الدولار مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتقييمهم لأفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات مع حكومة بنغلاديش بشأن برنامج مساعدات جديد بناء على طلب دكة لمساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وفي مارس الماضي أعلنت بنغلاديش أنها تسعى للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة لمعالجة مخاوف أمن الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 3.44 دولار عند التسوية بنسبة 3.58% إلى 99.58 دولار للبرميل.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
2: مبارك من العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: في جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: الترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
6: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com
3: العربية 99
5: أضحى مبارك على العربية 99

0: العربية 99 كلها وأنتم بخير. أضحى مبارك. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
2: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر، صممت للحظات لا تنسى.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
5: العربية
6: أضحى مبارك من العربية 99.
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وندي الشيبة مول. للمزيد dubaiesportsfestival.com.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح العربية العربية بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح
1: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر
1: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time
1: إكسترا يعني إكسترا جنون ولو أكيد إكسترا خبريات
4: وصباحكم معنا راح يكون إكسترا في إكسترا فايبس
0: إكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة إكسترا فايبس ارتقي إلى الأفضل انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة تطبق الشروط والأحكام
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم العربية
0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال اتصال هاتفي أجراه مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة للجميع. كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وقالت إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة. أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي يوم أمس واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندية من صفوفه يوم أمس إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين 24 بينهم 23 جنديا ومتقاعد مدني واحد. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال قياديين 2 آخرين في حركة حماس بهجوم داخل قطاع غزة. رأت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة لمواجهة ثاني أزمة في هذا المجال خلال 5 سنوات. وقال المدير التنفيذي للوكالة: نحن نمر بأخطر أزمة شهدها العالم على الإطلاق فيما يتعلق بأمن الطاقة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 1077 حالة مشتبه بها و246 وفاة منذ بدء تفشي فيروس إيبولا، وأوضحت السلطات أن 121 إصابة تأكدت مخبريا بينها 17 حالة وفاة. ورجحت منظمة الصحة العالمية أن يكون العدد الفعلي أعلى من المعلن. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
5: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال .com. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال. قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
7: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
8: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.
9: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: ارتفع الذهب يوم أمس مدعوما بتراجع الدولار مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتقييمهم لأفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات مع حكومة بنغلاديش بشأن برنامج مساعدات جديد بناء على طلب دكة لمساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وفي مارس الماضي أعلنت بنغلاديش أنها تسعى للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة لمعالجة مخاوف أمن الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 3.44 دولار عند التسوية بنسبة 3.58% إلى 99.58 دولار للبرميل.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة سباقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم اكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
3: الان في مجمع دبي للعلوم المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لاعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال اتصال هاتفي أجراه مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة للجميع. كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها. قام معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بجولة تفقدية موسعة في مطار دبي الدولي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، شملت صلاة القادمين والمغادرين في المباني 1، 2، و3 للوقوف مباشرة على سلاسل الإجراءات التشغيلية والتقاء الكوادر البشرية في الميدان. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وقالت إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة. أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي يوم أمس واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندية من صفوفه يوم أمس إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين 24 بينهم 23 جنديا ومتقاعد مدني واحد. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال قياديين 2 آخرين في حركة حماس بهجوم داخل قطاع غزة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 1077 حالة مشتبه بها و246 وفاة منذ بدء تفشي فيروس إيبولا، وأوضحت السلطات أن 121 إصابة تأكدت مخبريا بينها 17 حالة وفاة. هذا ورجحت منظمة الصحة العالمية أن يكون العدد الفعلي أعلى من المعلن. رأت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة لمواجهة ثاني أزمة في هذا المجال خلال 5 سنوات. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: أضحى مبارك من العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال .com. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: العربية 99.
0: أضحى مبارك على العربية 99.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصغر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: العين.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوا. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم الثلاثين. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
0: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
0: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
0: شو؟
3: حذاء مريح.
0: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: رئيس الدولة وأمير الكويت يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والمسيرات. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في جنوب إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال اتصال هاتفي أجراه مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة للجميع، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالخير واليمن والبركة، وعلى شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار. هذا وتطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وقالت إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مملكة بلجيكا في حادث الاصطدام بين حافلة مدرسية وقطار في إقليم فلاندرز، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وإلى حكومة مملكة بلجيكا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. بالعودة إلى ملف إيران، حيث أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي يوم أمس واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. وقال المسؤول الأمريكي لوكالة فرانس بريس اليوم: أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت تشكل تهديدا حول مضيق هرمز. وأضاف أن القوات الأمريكية قصفت أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة 5. هذا وتأتي الضربات الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة أنها شنت ليل الاثنين الثلاثاء هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، فيما اعتبره مسؤولون أمريكيون بأنه أيضا كان دفاعا عن النفس. ووصف المسؤول الأمريكي يوم أمس الإجراءات العسكرية الأخيرة بأنها مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار. الآن ننتقل بكم إلى الشأن اللبناني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمراً لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان. وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع مجموعتين من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومنطقة تقع إلى شرقها صباح اليوم الخميس، حيث استهدفت إحداها مبنى وتسببت باندلاع حريق. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندية من صفوفه يوم أمس إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين 24، بينهم 23 جنديا ومتقاعد مدني واحد. ختام نشرتنا مع هذا التقرير. من ضغطة زر قد تبدأ هجمة إلكترونية تهدد بيانات ومؤسسات كاملة، ومع تسارع التحول الرقمي يزداد الحديث اليوم عن أهمية التأمين السيبراني. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: في عالم تتحول فيه البيانات إلى ثروة، أصبحت الهجمات الإلكترونية من أسرع التهديدات انتشاراً حول العالم. ومع تسارع التحول الرقمي، يؤكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أن التأمين السيبراني بات ضرورة لحماية المؤسسات والأفراد من الاختراقات وتسريب البيانات وتعطل الخدمات. التأمين السيبراني لا يقتصر على التعويض المالي فقط، بل يشمل استعادة البيانات والتحقيق في الحوادث وتسريع التعافي بعد الهجمات الإلكترونية. وفي الإمارات يقدر حجم سوق التأمين السيبراني بنحو 70 مليون دولار، فيما تعتبر 80% من المؤسسات هذا النوع من التأمين جزءا أساسيا من إدارة المخاطر. ومع تطور الهجمات باستخدام الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، أصبحت حماية البيانات والثقة الرقمية تحديا متزايدا أمام المؤسسات والأفراد. وبين عالم رقمي لا يهدأ، تبقى الحماية السيبرانية خط الدفاع الأول لحماية البيانات والثقة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.
1: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: الجاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: مبارك من العربية 99. سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: ارتفع الذهب يوم أمس مدعوما بتراجع الدولار مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتقييمهم لأفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات مع حكومة بنغلاديش بشأن برنامج مساعدات جديد بناء على طلب دكة لمساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وفي مارس الماضي أعلنت بنغلاديش أنها تسعى للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة لمعالجة مخاوف أمن الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 3.44 دولار عند التسوية بنسبة 3.58% إلى 99.58 دولار للبرميل.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
1: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر صممت للحظات لا تنسى.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
0: بعيد الأضحى مع العربية، مودك فرح.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا ميجينا على العربية 99. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مملكة بلجيكا في حادث الاصطدام بين حافلة مدرسية وقطار في إقليم فلاندرز، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وإلى حكومة مملكة بلجيكا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. وقال معاليه في بيان اليوم إن استمرار الهجمات الغادرة يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز، وقصف أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في مدينة بندر عباس الساحلية كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة 5، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي يوم أمس، واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع مجموعتين من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومنطقة تقع إلى شرقها صباح اليوم، حيث استهدفت إحداها مبنى وتسببت باندلاع حريق. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس اغتيال قياديين 2 آخرين في حركة حماس بهجوم داخل قطاع غزة. قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إن ما لا يقل عن 5 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة، بينما أشار المسعفون إلى إصابة 15 آخرين. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
3: لا عادي.
2: طيب كم الحساب؟
3: 68 درهم.
2: تفضل، 50 60 68.
3: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
2: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
3: أكيد، مع استراتيجية دبي لا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
2: حلو، خلينا نجرب
3: استراتيجية دبي لا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
4: العربية 99
0: أضحى مبارك على العربية 99.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم شمعنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وانت شو ما عملنا بنفس الصفحة ونفس السطر.

0: دولار وهي 99.
1: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك.
0: العربية
1: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي، واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم اكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: اكيد، لان ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. وقال معالي البديوي في بيان اليوم إن استمرار الهجمات الغادرة يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وشدد بيان لوزارة الخارجية الكويتية على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة وعدته انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها ومبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية، مشيدة بجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت لهذا الاعتداء السافر بكل كفاءة واقتدار. أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز، وقصف أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في مدينة بندر عباس الساحلية كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة 5، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي يوم أمس واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال قياديين 2 آخرين في حركة حماس بهجوم داخل قطاع غزة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ومساءكم ورد وفل في تاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين زي ما تعودتوا معايا من كل يوم. كل يوم بكون معاكم من الساعة 5 والحد الساعة 8 على هواء 99 العربية وفري واي. طريقة التواصل زي ما احنا عارفين عن طريق الاسم اسز 404 ومن خلال الابليكيشن ومن خلال الواتساب. أخباركم ايه؟ أخبار العيد ايه؟ اخبار الفسح ايه؟ الخروج ايه؟ خططكم ايه النهارده؟ ابعتولي برضو كده ايه يعني. انا في الاستوديو بس يعني احنا اخوات انتوا عارفين، فاشركوني معاكم في الخطط. حد راح يزور قريب، حد رايح على القريه العالميه، حد رايح على المول، يعني ايه. عرفوني كده، حسسوني بالونس، ابقى كاني شايفكم من فوق يعني. عارفين البيرد فيو ده؟ كاني كده بتفرج عليكم من فوق، كل واحد رايح فين وهيعمل ايه النهارده. وان شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع. احنا مكملين عيديه العربيه 99 وعيديه فري واي زي ما بداناها من امبارح، وهتفضل مستمره لحد بكره. وان نايت ستاي في ريزورت رائع، في مكان رائع. تفاصيل اكتر هتكون معايا في اللينكات اللي جايه. وهلا بالخميس، يلا بينا.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: بودكاست استكانة.
3: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com. Free.

0: احنا حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي واحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 ارينا ابو ظبي مع نجم الاغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر واغاني عشنا معها اجمل قصص الحب والذكريات.
2: انت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events الشريك الإعلامي العربية 99.
3: العربية
1: كل عام وأنتم بخير.

0: الساعة دلوقتي 5:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

0: مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين العيدية بتاعتنا زي ما قلت لكم ايه مع دوست ديتو نسيم الجبل الأخضر في سلطنة عمان. عندكم وان نايت ستاي شامل الإفطار لتو أدلتس وتو كيدز. هتستمتعوا هناك بكمية حاجات غير طبيعية، أولها المنظر، لأن انتوا هتكونوا في ريزورت أو منتجع على ارتفاع 2000 متر. متخيلين المنظر لوحده كفاية، بالإضافة لمجموعة كبيرة جدا من التجارب المميزة والاحتفالات واللحظات العائلية اللي هتعيشوها هناك، لأن كل حاجة هناك معمولة علشان تناسب كل الأعمار وتناسب كل التجارب، تجارب الكبار وتجارب الأطفال وتجارب العائلية، كل حاجة هناك معمولة عشان كل حد. ركزوا لي بقى في الكلام عشان هسأل في حاجة فيه، أوكي؟ عايزكم تركزوا في اللي أنا هقوله. من ضمن الحاجات اللي ممكن تعملوها هناك الزيب لاين مثلا، في كمان جدران للتسلق، وفي كده مسارات فيها عقبات وحاجات زي كده لازم تتخطوها، نوع من الاكتيفيتي اللي فيها نشاط وحلو وبيناسب كل مستويات اللياقة البدنية من اول المبتدئين لحد المستكشفين المحترفين. كمان اللي حابب ان هو يعيش لحظة ريلاكسيشن كده حلوة ممكن يروح على السبا، نادي للأطفال، في دراجات ودراجات بخارية كهربائية، وفي دراجات عادية، وفي طبعا أنشطة من ضمنها مثلا موضوع ان انتوا تمشوا على رجليكوا في ثلاث قرى وجولة في وادي اسمه وادي بني حبيب، وفي رحلة كده بتتعمل الصبح بيكون فيها زيارة الكهف. ويعني عايز اقول لكم في مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة لا يمكن تملوا. عايزين تعرفوا اكتر عن الموضوع وعن المكان ممكن تتابعوا حسابهم على الانستجرام @dosetd2.jabalakhdar او تتصلوا على الرقم 0096901668835. عارف ان هو الرقم شوية طويل ولكن هعيده تاني، 00 ده الكود، 968 ده المفتاح، تمام؟ 901-66-835 901-66-835. حلو كده؟ تمام. تعالوا بقى نسأل سؤال النهاردة. سؤال النهاردة عن التجارب اللي ممكن تعيشوها هناك في سلطنة عمان، وتحديدا في المنتجع الخاص بدوست ديتو نسيم الجبل الأخضر. عايزكم تبعتولي حاجتين بس من اللي أنا قلتهم كلهم، أنا قلت كتير قوي بصراحة. عايزكم تبعتولي نشاطين اتنين ممكن تعملوهم وتستمتعوا بيهم هناك في الريزورت. الإجابة ما تنسوش مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. يلا بينا.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: أضحى مبارك على العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio.rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
0: بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح. 99 مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
3: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم والنجم زياد برجي. استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر، يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي، من تنظيم مومنتس إيفنتس، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أيام بسيطة بتفصلنا عن يوم 30 مايو. في إيه 30 مايو؟ 30 مايو وتحديدا في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي عندكم معاد أكيد مع أمسية من العمر مع سلطان جورج وسوف وزياد برجي. جيلين مختلفين من الطرب ولكن أكيد أمسية طربية من الطراز الأول. الحفلة أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99.

0: ينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.

مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الخارجية الكويتية تطالب إيران بوقف فوري لاعتداءاتها وتؤكد على حقها في الدفاع عن السيادة والأمن. الجيش الأمريكي: القصف الإيراني للكويت انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وبدوره أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. وقال معاليه: إن استمرار الهجمات الغادرة يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وكانت قد أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطالب البيان إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، وشدد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. وبدورها أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها. كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، وعدته انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. ومن جانبها أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تبناها الحارث الثوري الإيراني في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها ومبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، مشيدة بجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت لهذا الاعتداء السافر بكل كفاءة واقتدار. نبقى في ذات الملف، حيث اعتبر الجيش الأمريكي اليوم أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت في ظل تبادل طهران وواشنطن الضربات يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من قبل النظام الإيراني وقع بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية 5 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز وبالقرب منه. حيث أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت تشكل تهديدا حول مضيق هرمز، وقصف أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في مدينة بندر عباس الساحلية كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة 5، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي يوم أمس واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. ختام نشرتنا مع هذا التقرير من ضغطة زر، قد تبدأ هجمة إلكترونية تهدد بيانات ومؤسسات كاملة. ومع تسارع التحول الرقمي يزداد الحديث اليوم عن أهمية التأمين السيبراني. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: في عالم تتحول فيه البيانات إلى ثروة، أصبحت الهجمات الإلكترونية من أسرع التهديدات انتشارا حول العالم. ومع تسارع التحول الرقمي يؤكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أن التأمين السيبراني بات ضرورة لحماية المؤسسات والأفراد من الاختراقات وتسريب البيانات وتعطل الخدمات. التأمين السيبراني لا يقتصر على التعويض المالي فقط، بل يشمل استعادة البيانات والتحقيق في الحوادث وتسريع التعافي بعد الهجمات الإلكترونية. وفي الإمارات يقدر حجم سوق التأمين السيبراني بنحو 70 مليون دولار، فيما تعتبر 80% من المؤسسات هذا النوع من التأمين جزءا أساسيا من إدارة المخاطر. ومع تطور الهجمات باستخدام الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، أصبحت حماية البيانات والثقة الرقمية تحديا متزايدا أمام المؤسسات والأفراد. وبين عالم رقمي لا يهدأ، تبقى الحماية السيبرانية خط الدفاع الأول لحماية البيانات والثقة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.
1: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

راجعين ومكملين مع بعض فريوي على هوا 99 العربية. نقرا بقى شوية من المسجات الجميلة بتاعت الناس الجميلة. عايشة بعتة بتقول كنت سألتكم الساعة اللي فاتت علشان يعني تقولوا لي ايه، شاركوني كده انتوا بتعملوا ايه في العيد، يعني احس ان انا ايه في حد معايا، يعني عايشين مع بعض عشان ايه احس ان انا معاكم. مثلا اللي رايح هنا، اللي رايح هنا، اللي رايح مول، اللي رايح عقارية، اللي رايح يعني في اي مكان، شاركوني كده احس ان انا معاكم كلكم. فعايشة مشكورة بعتة بتقول احنا لسه بس نخلص زيارات الاهل بكرة ونطلع نتمشى ان شاء الله. انا عارف والله اللي في الاول لازم زيارات الاهل، وبعدين بيبقى في يوم لاهل الزوج ويوم لاهل الزوج، فيعني ايه انا مقدر اللحظات دي. محمد محمود بعد بيقول مساء الفل يا وائل، كل عام وانت بصحة وخير وسعادة، بسمعك النهاردة من العين الله عليك، والمدام مسكت في العيديه زي ما كلمتني امبارح. اصل العيديه دي يعني مفروغ منها عشان ايه يعني ناكل عيش كلنا، انت فاهم يا محمد. مي بعتة بتقول ازيك يا وائل، كل سنه وانت طيب، ممكن اغنيه اخبارك ايه لمايا نصري؟ حاضر يا مي، بشكرك جدا على رسالتك. طبعا في ناس كتيره جدا بعتة الاجابات الصح واكتر من اللي انا طالبه، يعني انا قلت ايه نشاطين اتنين بس. نيلي بعتة بتقول ايه العيدية النهاردة بليز؟ العيدية النهاردة زي بتاعت امبارح، وان نايت ستاي يا نيلي لشخصين، تو ادلتس وتو كيدز، فين؟ في دوسة دي تو نسيم الجبل الاخضر في سلطنة عمان، قاعدين بقى فعاليات، مناظر طبيعية، اجواء، اكل حلو، ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر، يعني حاجة في منتهى الجمال. بس لازم تجاوب يا نيلي على السؤال. سؤال النهاردة أنا لو ركزتي معايا في الساعة الأولى قلت مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة اللي أنتم ممكن تعملوها هناك، طلبت منكم تبعتولي اتنين بس، في ناس ما شاء الله قالت كله، يعني لو مسجلين ورايا بسم الله ما شاء الله مش كده، وفي ناس قالت اتنين وفي ناس قالت تلاتة. أنا مش عايز أتعبكم، أهم حاجة بس تبعتوا أسماءكم الثنائية مع الإجابة الصح. عايز منكم نشاطين من الأنشطة اللي ممكن تعملوها هناك مع أسماءكم الثنائية، يا إما عن طريق الأسماسز 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. ودلوقتي كمان نزلت لكم ستوري على حسابنا على الإنستجرام العربية 99FM، خشوا وتفرجوا عليها، فيها برضو السؤال مرة تانية عشان تعرفوا لو يعني إيه لسه معرفتوش أو متحيرين أو يعني أي حاجة، تفرجوا على الستوري ولايك بقى وشير وحركات كل انتوا إيه فاهمينها. يلا بينا يلا بينا نسمع ويجز كلام فرسان.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات،
2: عطلة على البحر
1: في... لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.

0: 99
1: أضحى مبارك على العربية 99.
2: لا تزعل، أنا أمزح، الشوق بالقلب.

في خبر جديد عن انستجرام، بس قبل ما اقول لكم على الخبر عايز اسالكم انتوا الاول، يعني عايز اشوف انتوا دماغكم ممكن تروح فين. ايه الميزه اللي نفسك انستجرام يضيفها حتى لو هتدفع عليها فلوس زياده شويه، مبلغ رمزي، يعني نقول مثلا ايه 4 دولار في الشهر، اوكي 4 دولار في الشهر ويضيفوا لك ميزه معينه في انستجرام، ايه هي الميزه دي؟ جاوبوني كده وانا في الاخر هقول لكم طبعا ايه الميزه اللي هم ضافوها وايه الجديد في الموضوع، علشان تبقوا عارفين برضو يعني ايه المزايا اللي ممكن تحصلوا عليها وانتوا على البروفايل بتاعكم في انستجرام. بس دلوقتي الموضوع والدفه في ايديكم، كانكم كده قاعدين في شركه ميتا وعاملين برين ستورمينج مع الاخ مارك زوكربيرج، وقاعدين بتقترح كل واحد كده نفسه في ميزه تبقى موجوده في انستجرام حتى لو هيدفع عليها 4 دولار زياده في الشهر. الميزه دي تطلع ايه؟ ابعتولي بقى على 404 او الابلكيشن او الواتساب، وطبعا ما تنسوش تجاوبوا على سؤال النهارده الخاص بباص دي 2 نسيم الجبل الاخضر. سالتكم على نشاطين من الانشطه اللي ممكن تعملوها هناك، اهم حاجه تبعتوها وما تنسوش اسماءكم الثنائيه. يلا بينا. تعالوا بقى في شريك كاسة النهاردة سمعكم حاجة روقان بقى. المين؟ محمد محي. بقالنا كتير ما سمعناش محي مع بعض، صح؟ يلا نسمع الأغنية دي من الأغاني اللي يمكن ما فيش ناس كتيرة قوي سمعتها أو تعرفها لمحي، ولكن من أحلى الأغاني. اسم الأغنية حلوة الحقيقة.

عيد الأضحى مع العربية مودك فرح. 99 ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات،
1: عطلة على البحر.
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: بعيد الأضحى مع العربية 99 99. مودك فرح.

0: الساعة دلوقتي 6:32 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: أيام بسيطة بتفصلنا عن يوم 30 مايو. في إيه 30 مايو؟ 30 مايو وتحديدا في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي عندكم معاد أكيد مع أمسية من العمر مع سلطان جورج وسوف وزياد برجي. جيلين مختلفين من الطرب، ولكن أكيد أمسية طربية من الطراز الأول. الحفلة أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بيقول؟

0: التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
3: لا

0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح العربية. مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.
3: العربية
0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

99 أضحى مبارك على العربية 99.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي شنتها إيران على دولة الكويت في انتهاك صريح لسيادتها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشددة على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. اعتبر الجيش الأمريكي أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت في ظل تبادل طهران وواشنطن الضربات يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قياديين اثنين في حركة حماس بهجوم داخل قطاع غزة. وقال الجيش إنه نفذ غارة في خان يونس أسفرت عن مقتل إيهاب كريزم ووصفه بأنه رئيس بنية مركزية مسؤول عن تحويل الأموال لحركة حماس. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندية من صفوفه إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتله منذ مطلع مارس إلى 24 جنديا. ختاما، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة وظهور بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: العربية 99
3: أضحى مبارك على العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب
2: روحي نسمع عند الحبايب
1: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف
2: خلي الهوى بأحلى عيون
1: والنجم زياد برجي
3: واسمحوا إذا بتسمحوا
1: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.
4: نعم الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com الفرصة تناديك.
5: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق GoChat الآن.
8: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
9: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
8: واحد القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
9: لازم أضيف شيء على القائمة.
8: شو؟
9: حذاء مريح.
8: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
10: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
11: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. والساعة اللي فاتت كنت قلت لكم على خبر يخص شركة متا وتحديدا تطبيق انستجرام. وانستجرام الوقت اللي التاني بيعمل كده ايه مميزات علشان يخلي التجربة بتاعت التطبيق احلى, يواكب العصر, بيستجيب برضو وبيسمعوا لرغبات الناس والناس حابة ايه. فاللي جاي ده ليه علاقة بطلبات الناس وليه علاقة برغبات فئة كبيرة جدا من المستخدمين. ولكن بقى ايه, شركة متا بدأت تتخذ اسلوب اللي هو ايه, مفيش حاجة ببلاش, عايز ادفع مش عايز ما تدفعش, والغاوي بيقولوا في مصر ايه ينقط بطاقيته. المهم فمن المبدأ ده شركة متا عملت الخدمات دي, ولكن حطت ليها اجر رمزي, او نقدر نقول كده ايه, اشتراك رمزي شهري بيدفع قيمته 3.99 دولار امريكي في الشهر, يعني نقول 4 دولار. طيب ايه بقى المميزات الجديدة دي اللي انتوا ممكن تدفعوا 4 دولار زيادة علشان تحصلوا عليها؟ تعال اقول لكم ايه هي. دلوقتي اشتراك مدفوع جديد اطلقته شركة متا اللي هي انستجرام تحت اسم انستجرام بلس. ايه بقى موضوع انستجرام بلس؟ بتشمل ايه؟ اولا انك تقدر تشوف الستوريز بتاعة الناس من غير ما تظهر في قائمة المشاهدين, ودي حلوة علشان بعض الناس هم عارفين نفسه اوكي اللي بيحب يعمل فيها اللهو الخفي. فبدل ما تروح تعمل اكاونت فيك, ولا تخش من الاكاونت بتاع ابن عمك, او تخش من الاكاونت بتاع بنت اختك, لا خلاص انت ممكن تدفع او تدفعي الميزة دي وتتفرجي على الستوري بتاعت فلان او علان, ولكن من غير ما تظهروا في قائمة الناس اللي شافت الستوري. دي حاجة. الحاجة التانية دي ميزة بصراحة بيحبوها صناع المحتوى والناس اللي بتشتغل في مجال الميديا والإعلام, اللي هو إيه, إن ممكن تتحكم إن الستوري بتاعتك تقعد أكتر من 24 ساعة. دي برضو بصراحة ميزة حلوة, يعني أنا شخصيا مبسوط بالميزة دي. من ضمن المميزات كمان إن أنت هتقدر تعرف عدد مرات إعادة المشاهدة بتاعة الستوري بتاعتك, ودي بتدي انطباع لحاجة من الاتنين, يا إما إعجاب يا إما إعجاب, بس كل إعجاب مختلف عن التاني. يعني يا اعجاب بالمحتوى يا اعجاب بصاحب المحتوى, ففي الحالتين انت هتعرف. يعني مثلا وائل شاف الستوري دي 4 مرات 5 مرات, فلانة شافت الستوري 19 مرة وربع, يعني هيبقى عارفين كل واحد شاف الستوري قد ايه. ودي بصراحة ممكن تكون عند بعض الناس مزعجة شوية, ليه مش عايز انا اتفقس. فاخدوا بالكو عشان الناس اللي عاملة انستجرام بلس هتقدر بعد كده تعرف انتوا شفتوا الستوري كم مرة. طبعا ده مش كل حاجة, فيه ادوات تانية كتير ولكن هيتم الاعلان عنها قريب جدا. الموضوع زي ما قلت لكم اسمه انستجرام بلس, والخدمة مدفوعة قيمتها 3.99 سنت دولار في الشهر. تستاهل او ما تستاهلش, الموضوع في الاخر بيرجع لك.

0: مبارك من العربية 99.
1: Press one please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy.
4: Energy.
5: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
7: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
8: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
9: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com
10: العربية 99
0: أضحى مبارك على العربية 99

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.
3: العربية 99
0: كل عام وأنتم بخير. أضحى

0: الساعة دلوقتي 7:38 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

طبعا قبل ما اختم فري واي النهارده لازم كالعاده اعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان انا اشكركم جدا جدا على تواصلكم معايا على مدار الثلاث ساعات اللي فاتوا وكل اللي انتوا قدمتوه معايا في الشو النهارده. تاني حاجه هو اعلان اسم الرابح معانا النهارده بعيديه العيد من العربيه 99 وفري واي وكمان من دوسه دي تو نسيم الجبل الاخضر سلطنه عمان. طلبت منكم النهارده تبعتوا لي نشاطين بس من الانشطه اللي انا قلتها. ما شاء الله طبعا انتوا بدعتوا وكتبتوا 2 و3 و4 و10 وكل حاجه في الدنيا. النهارده الكمبيوتر اختار عشان يفوز معايا بوان نايت ستاي لشخصين 2 ادلتس و2 كيدز مع الافطار. نقول الف مبروك لعائشه سعيد. مبروك يا عائشه. اخيرا يا عائشه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح العربية. العربية استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم

0: 800-284-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هاف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
2: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
3: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر، صممت للحظات لا تنسى.

قلبك فرح. صوت بلا صورة.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الخارجية الكويتية تطالب إيران بوقف فوري لاعتداءاتها وتؤكد على حقها في الدفاع عن السيادة والأمن. الجيش الأمريكي القصف الإيراني للكويت انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وبدوره أدان معالي جاسم محمد دبديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطالب البيان إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، وشدد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان لليوم إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها. كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، وعدته انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أدانت مملكة البحرين بشدة على الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها ومبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لليوم تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، مشيدة بجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت لهذه الاعتداءات السافرة بكل كفاءة واقتدار. الأخبار من شبكة ARL. اعتبر الجيش الأمريكي اليوم أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت في ظل تبادل طهران وواشنطن الضربات يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من قبل النظام الإيراني وقع بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية 5 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز وبالقرب منه. قال مسؤولان أمريكيان إن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية. وتحدث المسؤولان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي الذي لم يكشف هويتهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الفائت. في خبرنا الأخير، من ضغطة زر قد تبدأ هجمة إلكترونية تهدد بيانات ومؤسسات كاملة، ومع تسارع التحول الرقمي يزداد الحديث اليوم عن أهمية التأمين السبراني. المزيد في التقرير التالي لزميلة صفاء رزق.
1: في عالم تتحول فيه البيانات إلى ثروة، أصبحت الهجمات الإلكترونية من أسرع التهديدات انتشارا حول العالم. ومع تسارع التحول الرقمي، يؤكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أن التأمين السيبراني بات ضرورة لحماية المؤسسات والأفراد من الاختراقات وتسريب البيانات وتعطل الخدمات. التأمين السيبراني لا يقتصر على التعويض المالي فقط، بل يشمل استعادة البيانات والتحقيق في الحوادث وتسريع التعافي بعد الهجمات الإلكترونية. وفي الإمارات يقدر حجم سوق التأمين السيبراني بنحو 70 مليون دولار، فيما تعتبر 80% من المؤسسات هذا النوع من التأمين جزءا أساسيا من إدارة المخاطر. ومع تطور الهجمات باستخدام الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، أصبحت حماية البيانات والثقة الرقمية تحديا متزايدا أمام المؤسسات والأفراد. وبين عالم رقمي لا يهدأ، تبقى الحماية السيبرانية خط الدفاع الأول لحماية البيانات والثقة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.
0: بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. كل عام وأنتم بألف خير.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
6: انا محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده بس الرسوم غالية قوي
7: يا عم انت ليه بس معقدها
6: تقصد ايه
7: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة
6: يعني هو احسن من التطبيقات التانية
7: اه طبعا احسن بكتير هتاخد اسعار صرف ممتازة وواحدة من اقل رسوم التحويل في السوق
6: يعني هوفر اكتر كل ما بعت فلوس
7: بالظبط كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية او محافظهم الرقمية او حتى ممكن يستلموها كاش
6: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط
7: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك مفيش قلق مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام
8: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
9: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد وذلك ب149 درهما فقط اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae
10: نداء لجميع الجيمرز تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز
11: العربية 99
12: أضحى مبارك على العربية 99

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

0: الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح. العربية 99. الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح العربية.
1: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة أكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون أكسترا شوجر.
1: أحس أكسترا أوردينري مثلا؟
3: أكسترا؟ Definitely extra time.
1: أكسترا يعني أكسترا جنون. ولو أكيد أكسترا خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون أكسترا في أكسترا فايبس.
0: أكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من 7 حتى 10 صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
5: أكسترا فايبس. شو ناوي تسوي اليوم؟
6: ولا شي،
5: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
6: الجاكيت؟
5: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
5: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي.

0: بيع عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: العربية 99
2: أضحى مبارك على العربية 99.

أضحى مبارك على العربية 99.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الجيش الأمريكي القصف الإيراني للكويت انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
1: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم في مجلس زعبيل بدبي، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد توجه الجميع إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يسبغ على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، ولا شعبها الكريم نعمة التقدم والازدهار. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وبدوره أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطلب البيان إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، وشدد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحافظة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعبا مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها. كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة وعدته انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على تخفيض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها ومبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، مشيدة بجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت لهذا الاعتداء السافر بكل كفاءة واقتدار.
0: الأخبار من شبكة ARL.
1: اعتبر الجيش الأمريكي اليوم أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت في ظل تبادل طهران وواشنطن الضربات يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من قبل النظام الإيراني وقع بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية 5 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز وبالقرب منه. قال مسؤولان أمريكيان إن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية. وتحدث المسؤولان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي الذي لم يكشف هويتهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الفائت. في خبرنا الأخير، من ضغطة زر قد تبدأ هجمة إلكترونية تهدد بيانات ومؤسسات كاملة، ومع تسارع التحول الرقمي يزداد الحديث اليوم عن أهمية التأمين السبراني. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: في عالم تتحول فيه البيانات إلى ثروة، أصبحت الهجمات الإلكترونية من أسرع التهديدات انتشارا حول العالم. ومع تسارع التحول الرقمي يؤكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أن التأمين السيبراني بات ضرورة لحماية المؤسسات والأفراد من الاختراقات وتسريب البيانات وتعطل الخدمات. التأمين السيبراني لا يقتصر على التعويض المالي فقط، بل يشمل استعادة البيانات والتحقيق في الحوادث وتسريع التعافي بعد الهجمات الإلكترونية. وفي الإمارات يقدر حجم سوق التأمين السيبراني بنحو 70 مليون دولار، فيما تعتبر 80% من المؤسسات هذا النوع من التأمين جزءا أساسيا من إدارة المخاطر. ومع تطور الهجمات باستخدام الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، أصبحت حماية البيانات والثقة الرقمية تحديا متزايدا أمام المؤسسات والأفراد. وبين عالم رقمي لا يهدأ، تبقى الحماية السيبرانية خط الدفاع الأول لحماية البيانات والثقة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.
1: بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى. بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو، خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة، زوروا 3daysupersale.com.
3: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
2: العربية 99
0: أضحى مبارك على العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: العربية 99 كلها وأنتم بخير. أضحى مبارك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار. حول

0: لكل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية. أهلا بكم. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم في مجلس زعبيل بدبي، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد توجه الجميع إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يسبغ على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وعلى شعبها الكريم نعمة التقدم والازدهار. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. اعتبر الجيش الأمريكي اليوم أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت في ظل تبادل طهران وواشنطن الضربات يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. قال مسؤولان أمريكيان إن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الفائت. ختاما، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة وظهور بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: العربية 99،
0: كل عام وأنتم بخير.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول نافسوا في ريد بول جيمينج راوند بدبي فيستيفال سيتي مول أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال دوت كوم
6: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
6: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
8: نعم تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء تصاميم فاخرة أسعار مميزة ولفترة محدودة سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى
9: العربية 99
5: أضحى مبارك على العربية 99

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
3: انرجي
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 في اي وقت واي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة التداول ينطوي على مخاطر عالية
7: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com
6: بعيد الأضحى مع العربية
4: 99
6: مودك فرح

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح.
1: العربية
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك

0: موقعك نموذجا اعلانيا احترافيا اضافه لحملتك التسويقيه فورا مع اسعار حصريه خاصه بالفعاليه فقط. بادر، فالاماكن تنفذ بسرعه. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الان على radio rsvp.com من الاول الى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال دوت كوم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae. استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى. بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
1: العربية 99
0: أضحى مبارك على العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99
1: كلها وأنتم بخير. أضحى مبارك.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 8

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

فوض العلاقة الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.